0: markii xoogaa soo korcaamay wuxuu u soo wareegay xamar sanadihii lixdamaadkii taariikhdu markay ahayd halkaasuu dugsi hoose iyo dugsi dhexe ka bilaabay isla markaana uga sii gudbay samaynta ama barashada muusiga garaacista muusiga iyo qorideedaba axmed wuxuu ahaa horyaal inaba aan caadi ahayn oo taariikhda fanka soomaalida raggii soo kiciyey qayb lixaadla ka mida axmed ilaahay wuxuu ku manaystay tan iyo maalintuu bilaabay fanka codkiisu inaanu wanda isbedelin aw sidiisii ahaa maalintuu soo galay iyo maalintan ugu dambeysay axmed codkiisu isma bedelin axmed markaa waxaad diranaysaa inuu halkaa wax badan ilaahay uga ku arsaaqay xitaa maq iyo muuqaalkiisu axmed ismu bedelin markaad axmed da'diisa eegtid iyo maantuu inaga hoyday wax difrani uma dhaxayn ilaa xad markaad eegtid waayo markaa dadkii kale ilaa waqtiga aragtid waxaad arkaysaa iyagoon axmed baa lamid mahayn axmedu aada uga daayaraa axmed fanka wuxuu soo galay isagoo aada u yar axmed waxaa ka weynaa nin la odhan jiray isna allah u naxariistee cabdiqaadir caali cigaal oo abwaan ahaa isagu samayn jiray heesaha heese fara badan uu sameeyey ayaa jiray waxaa haddaan idin xasuusiyo kale waxaa ka mid a hees maxamed saleebaan uu qaaday iyo magool oo magaceeda la ydhaha minaankiina aniga imid dadku way wada yaqaanaan heesta axmed cabdiqaadir caali cigaal oo lagu naanaysi jiray ciriro heestii ugu horreysa axmed cali cigaal qaadana waxaa u dhiibay walaalkii cabdiqaadir cali cigaal oo ciro lagu magacaabi jiray heesta magaceeda waxaa la odhan jiray bari iyo galbeed waxay ahayd taariikhdu 1964 oo waqtigii dagaalkii etoobiya waqtigaana ay nagu soo qaaday ayaa heestii ugu horreysay uu qaaday laakiin axmed si rasmiya wuxuu uga mid noqday fanaaniintii raadiyo muqdisho 1967 meelaha ayuu fanaan buuxa noqday oo xidiga laakiin heestii ugu horreysa qaaday taas ahayd 64 ayuu ahayd isagoo muusigas garaacaya gacantiisa ku tumaya any kind oo muusiga hadday organ tahay hadday battery tahay hadday kaman tahay inkastuu kamanka aada u jeclaa oo aada u tumeeyey axmed taa waxaa u dheeraa allah unaxariistee samaynta laxanada codka midhaha samayntooda waxaa aada uga dhib badan mararka qaarkood maxaanku yidhaha laxanka waxaa jiray wareys uu saaxiibka jaamaca faransla kaga qaaday 3 sano ka hor baan filayaa edmonton uu axmed ka sheekeynayo xitaa sheegayo laxanka marka la samaynayo codka inay sanad qaadato mararka qaarkoodna habeen marka halkaa waxaad dareemaysaa inay hawsha laxan samaynta ama cod samaynta iyo miisiguba ay aada u adag tahay axmed aniga taariikhaan waxa igu horreysay aniga xasan caraba noloshayda axmed oo life u heesaya aan daawaday nasiib u yeeshay 1974 anigoo cunug yara ayaan ka qayb galay ruwaadle odhan jiray dab jacayl kariwa uu sameeyey abwaanka weyn allaha caafiya isagana xasan cabdilaahi xaaji xasan geney la yidhaa ayaa ruwaadda sameeyey laakiin ruwaadda waxaa ka horreeyay ruwaado fara badan oo uu axmed ka soo qayb galay waxaa ka mid ahayd ruwaadii yaxaas dhagaduub oo kale uu sameeyey sangub waxaa ka mid ahayd ruwaadii shabeelnaagood wuu ku jiray actor kama ahayn laakiin wuu ku jiray waxaa sameeyey xasan sheekh muumin waxaa ka mid ahayd ruwaadii jin iyo jacayl oo axmed actorka ahaa axmed saleebaan dibbidaa sameeyey waxaa ka mid ahayd ruwaadii dhad roob noqon weyday allahu naxariistay waxaa sameeyey maxamed cali kaariye axmed baa actorka ahaa ruwaayad aada bay u fara badnaayeen ruwaayadaha uu miisiga iyo intuu sameynayey taariikhdiisa laguma soo koobi karo ruwaayadii ugu dambeysay ruwaayad waxaa jirtay iyana la yidhaa aabbahay ka samray ee adiga oo halaadii ahayd 1967 meelahaasay ahayd taariikhda ruwaadii ugu dambeysay aan filaya axmed inuu actor ka noqdo waxay ahayd ruwaadii la odhanayay qarni dhoof iyo qiso yaab leh oo taariikhdii ahayd aydhinaanka dabayaaqadiisii ilaa 1989 meelahaasay ahayd sanad un burburka ka hor ruwaadana waxaa sameeyey allahu naxariistee abwaanka weyn isna la yidhaha maxamuud tukaale cusmaan ruwaado badan ruwaadaha uu maxamuud tukaale sameeyey ay ka mid yihiin hablayo hadmaad guursan doontaan doob qalanjadii gabay laxanka waxa uu sameeyey axmed cali cigaal cabdiqaadir faarax jiir cabdikariin jiir iyo Saalax Qaasin oo isna muusigiistaha een Ahmed laguma soo koobi karo ee taariikhdiisa fanka hadaan hadda u daadagoon sidaa heesaha uu Ahmed sameeyay ee uu miisiga u sameeyay gal oo eeg waxay kor u dhaafayaan 700 oo heesood oo Ahmed u sameeyay ee miisiga iyo codka aad bay u badan yihiin ma waxa Ilaahay u fududeeyay Ahmed een qaabka loo sameeyo ee laxanka isla markaana Ahmed wuxuu ween een garaaci jiray kamanka een oo mararka qaar kood isagu bay isku maamulin jiray heesaha codka u sameeyay ee uu garaacay waxa kamid ah heesta galayd erayada Cabdi Casiis ee Google Cabdi Casiis Agoole nin la yiraahdo lahan jiray laxanka Ahmed Cali Galbaale Cabdi Rasaaq Baqaq Allahu naxariiste ayaa isna ku luqeyay een hees kale oo yana waxa jirta nimanka iyo naagaha la yiraa erayada waxa sameeyay Xashan Sheekh Muumin Ruwaadi waxay ku jirtay Shabeel Maagaad muusiga heestaasi dhacayso waxa sameeyay Ahmed Cali Ciqaal Cabdi Maxamed Amiin iyo waxa wada heesay Marin Mursal hees kale oo yana waxa la yiraa aduu Ruwaada Shabeel Maagaad heesahiid oo dhan inta badan waxa u sameeyay Allahu naxariiste een Ahmed Cali Ciqaal hees uu sameeyay jirta Maxamuud Tukaale Cusmaan oo yana la yiraa Feejigno waa hees wadaniya erayadeeda waxa iska leh Maxamuud Tukaale Cusmaan laxankana waxa la Ahmed Cali Ciqaal Maryan Mursal baana ku luqeysa hees kale la yiraa Haasaawa jirta erayada nin Yusuf Qurbaawi la yiraa ba sameeyay Hiba ayaa iyo Tuluc Hiba Nuura Hiba Maxamed Hadoon Hiba Nuura iyo Maxamed Ahmed Kuluc ayaa talanta lagu qaada muusiga iyo laxanka waxa iska lahaa Allahu naxariiste Ahmed Cali Ciqaal waxaa jirta hees kale oo yaba la yiraa erayada Xasan Ganay baale laxankana Ahmed Cali Ciqaal Khatar Daahir baana ku luqeysa waxaa jirta hees kale oo la yiraa Sindereyno erayada Xasan Sheekh Muumin baa iska leh laxankana Ahmed Cali Ciqaal Hibaana ku luqeysa heesihiisa lagama gayuubi karo hees kale waxaa jirta ina masala hooy masalo waxaa sameeyay heesta Allahu naxariiste Huriyo Maxamed Cumar baa loodhanay Maxamed Cumar Huriyo laxanka Ahmed Cali Ciqaal baa sameeyay Khatar Daahir baana ku luqeysa hees kale oo yana waxaa jirta waan soo baraarugayaa erayada waxaa sameeyay Cali Kaariye lax Ahmed Cali Ciqaal laftigiisa ku luqeeya hadaan sii wadno taariikhdiisa kama gayuubayno Ahmed wuxuu ahaa xidig Ilaahay Soomaali u soo saaray oo nin cajiib u ahaayo maxaan kuraan laga gayoobin wuxuu ahaa nin aad u kaftan badan wuxuu ahaa nin aan dadka ka xanaaqin wuxuu ahaa nin dadka ururiya haddaad daawataan wareysiyada laga qaaday Ahmed intuu noolaa sida wareysigu jaamac faras la ka qaaday dhamantoon kaga qaaday siduu la kaftamayo ayaad ka dareemaysaa bashaashnimada Ahmed inay istaqaaneen sanado badan baad moodaysay wareysigu Cabdisalaam Hareeri ka qaado kale haddaad daawataan iyada laftigeeda marka halkaa waxaanu ka arkaynaa maxaan ku raadaa Ahmed inuu ahaa nin aan ninaba caadi ahayn Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo heesihiisa haddaan sii socday intuu laxanka sameeyey iyo intuu qaaday maanta dhan kama gayoobayno mana dhammaynayno hal barnaamij ama laba barnaamij laguma soo koobi karo heesihiisa waxaa ka mid ahaa haygu dhaafin howlaha erayada Sanguba sameeyey laxanka Ahmed Cali Ciqaal baale isla Maryan Mursal iyo waxaa ku wada luqeeya iyo Ahmed Cali Ciqaal Ahmed mucjisada kaloo ahaa wuxuu ahaa ninkii jabiyey derbigii ay Soomaalidu ka dhisatay beelaha la haybsooco waa ninkii ugu horeeyay derbiga intuu ka gudbay isagoo caana oo maxaan ku yiraahdaa fanaan weyna isna guursaday gabadh aad u qiimo badan oo yana fanaanada inuu noqono waa Maryan Mursal Ciise oo laba wiil u dhashay oo jacayl ay isku guursadeen ilaa alaankana ay jeclaayeen oo waqtiga iyo waayihii waqtiga Soomaaliya joogay uu kala kaxeeyay oo kala fogeeyay Ahmed waxa Maryan uga dambeysay oo uu guursaday yana khadara daariciga oo yana fanaanad aad u sareysay ahayd oo yana soo gashay aaladaha fanka waxay soo gashay 74 meelahaas ay khadari soo gashay khadari waa gabadha kaliya fanaanada hobaladii waa bari ku jirtay ee ilaa dugsi dhex dhigatay hablaha kale waa bari ku jiray nasiib umay helin laakiin khadara daahiriyadu waxay nasiib u heshay inay class fadhiisato oo ilaa dugsigi dhex soo gaadho deecadkeedana khatar lagama sheekeyn karo ooriidi Ahmed Bayhayd Allahu naxariisteena wadhimatay 4 ciyaal ay u dhashay laba wiil iyo laba gabdhood دمان تود وحانو هالكن تعسي مركلا وقد رينا دمان إهل كي أحمد علي عقال قارهان بوشيدة ومدة الصومالية دور دون ميلا يكون نوشاي أنو أردن ما يو انتاف صومالية كوا هذا شا وبوشيدة الصومالية دوايف صومالية الصوماليون باكوا هذا شا أحمد وحوكا نحبهاي ومدة الصومالية ميلك استي تشوكتو وحان قارهان وقد تعسيين ايا مركوري مرودي سيكواد مريان مرسل عيسى يو أولاد دي دي لبا دي دي ويل عندنا وحانو تعسيين ايا لبا أفرت عروري خطرا أردى شي أون الله هاي إلى هاي سمرية إيمان هاي نقص يدمانتين إذا كان قلب قال الله يدين قبوتشو وضد عساني إن وده شو جيسة استجنا إله يوم حريستو
1: آمين آمين الله أون حريستو هي طبعا المها كلنا وانو تعسيرين قد رأيو إيو مريم المهودي وبدو تعسيسي لكن المكلا جرايه
0: ورنتا جامعه waxaa la sheegay laba ciyaalo kale oo ay gabar kale yana u dhashay
1: marka
0: midi maraykan buu la joogay
1: inta aanu ognahay waa sideedaas inay ka badan yihiin waa la yaaba marka ilmaha iyo ehelkii iyo Soomaali oo dhan sida Hassan uu sheegay Samri Iman degsiyal wali waxaad nagala socotaan waa madasha furan oo idin kaga iimaaneyso Barnaby tabaan barnaamijkan hadii eebaha wadala idmo Edmonton isaga ayaa ka bixi doono habeen dambe idaacadda CJSR waxaa aan rajaynaynaa hadii eebaha ilaahay yiraahdo barnaamijkeena oo dhan oo hadda 26 daqiiqo inooga dhiman tahay in aan ku wadno taariikhdi iyo aski Ahmed Cali Ciyaal hadaay barnaamijka waxaa qaybti hore ku dhageysateen aski waxaa dadkii hadlay kamid ahaa Sala Derby Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Ahmed Ciise Cawd iyo dad kale oo Soomaali ah qaar kale ayaanu maqli doonaa hadii ay baahood la yiraahdo markii horese سهرة عبد أحمد و مضح صومالي كوفرج تي في أي وحا أي ورئيسي كقاضي صلاة أحمد الشردي صلاة دربي وكم إذا فنانين تواوين وبري إيو عبد بادل و تدك صومالي ذا أي آد وقرانا يعني سيغانا فنانين تي دالك لكن مركز دنبانا وبري كسو بيري آنو سلدك يسنو سهرة عبد أحمد إيو لبدا فنان
2: ما شاء الله ودونا هاي وكم هذا علي نصيده كلاهين سودو
3: وياه وحن جعلان لها إن كهر مرا الصلاة محمد شرد الصلاة دربي إن أذو مدة أيات إن إصلاء هيدين هو بلدي وبر أحمد على عقال بل وهرنت وقفكو أها أحمد على عقال مركة أتكه اللي ست محاتك صبابين لهد
4: أحمد رضي الله عنه حالستو وهذا ودمنا يا لله الغير وفي عنا يوها صاحب كيوها دريسونا أنا برضو واجي وابر أساسي أساسات جاين كمدهين أنا يا سووا جروب كي أساسي سووا توا وابر وحال رسمي لازم قدشو إيو راضي هرجيسة إيو كوحري فنانين تيحو كذلك سد على سول سوقي أي لوبي وابري أنا جا وابري كورنس برضو لازمني أفرتي أنا سبحانه مربو فنجو كسو بيري أنا لأن يتضبطي أي هاي ملكة حوالين كور ريانو ملكة وصاصة ونصطع الإلهي كنا لهجي أحمد نفي عنوها وفرعانا دي وقتي سيانا مالي وعلى كالهور ريا كل وعلى دمنا يا شيدي أنك ولا جثناء ملكة إلهي هون على استحمد
3: واتا عبد البادل تير باد ما يمركي نقطة فنكة وحالي رهدا قف سيدا سؤون مكو كبحو oo macnaheey miisaan iyo mugba ugu fadhiya dadka ee qof culus ayaa ka baxa la yiraahdaa maxaad adiguna ku sifeen lahayd Ahmed Cali Ciyaal qofku ahaa
2: Ahmed Cali Ciyaal Allaah yarahma Ilaahay tanada ku raabiyo nin degan oo qabow fandib badan oo farxad badan farinta iyo dadka ku way qaanan meesha uu yimaado dadka ka qosliya ma weeliya ummad jacal inay فنانين تقارب هاي جدا عن جعلان دخل شعبك إني دحقالان لكن سوحوها ها يسري سلادة بي فنانين بضنبا وحيا هاين دخل شعبك دحقالان وشعبك جعل شعبك وضع إلان واحد كون فنانك وحاوي وشعب موت مركا waxyaabaha ku xusuusto waxaa ka mid ah meeshuu tago waa lasoo dhoobin jiray, waa lasoo maata ummadda soomaaliyeed oo dhan isugu imi jirto, iyo wixii fanka jecel iyo kulli dadkana wuxuu dhihi jiray lagama celin karo oo dadka iswaweynaysiya ma ahayn. Marka anigu lixdameeyadii ahayd afartameeyadii afartan iyo intay ahayd la garan maayo, laakiin afartameeyadii ayuu ku dhashay wardheer gobolka Doolo. Marka sida uu salaad ka dhawaajiyey ninka fanaaniinta inta badan waxay ka yimaadaan kelinka shanaad ay u badan yihiin iyo baladweyne. Marka sida aan dee anigu tanko markaas hees asaga uu leeyahay ayaa waxaan ku galay tartan anoo jooga baladweyne, hees uu asaga leeyahay oo ilkeeda dhuuxa la yiraahdo ayaan tartan ku galay. Marka waxyaabaha ku xusuustaas ilkeeda dhuuxay yaan tartan kaga qayb galay oo dugsiyada tartamay markaas. Waxaan u maleynaa inay ahayd 7:05 adigu waxaan dhiganaynay iskoolka weliba hoose ayaan u dhiganaynay. Marka wallaahi waxyaaba badan ku xusuusta Axmed Ciilal. Hadda intuuna dhimanin salaada kulli iga dambeyn doone, intuuna hadda dhimanin waxaan ka casuuneyn Budla, ayaan ka casuuneyn. Marka waxay ahayd inaan anigu gooniyaal iigu sheega asna gooni. Marka meeshaas ku kulmaysaan waa Garwa laygu yiri. Marka Garwa u socda anagoo u socda marka
3: labadiina waa ka baaqateen.
2: Labadeenna waa ka baaqan naxdintii darteed maba aanan aadinba waa ka jooga. Marka taas ayaa xusuus dheer. Allah jannada ka waraado, Allah u naxariisto.
5: Hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu
1: waayahay xifdul qur'aan waxay ka mid tahay ganacsiyada taageera Somali Coverage TV. Waan usoo noqon doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo idinkaga imaaneysa buurta Barnaby, gobolka British Columbia, Canada. Haddii eebaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambena habeen dambena waxaad naga dhegeysan doontaan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Madasha furan Sabti iyo Axad kasto ayaad ka dhegeysataan labada magaalo iyo labada gobol ee dalka Canada. Barnaamijkeena toddobaadkan uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore. Waxaan ku soo qaadanaynaa gabi ahaantiisba Allaha u naxariiste geeridii dhexdinta lahayd ee ku timid fanaankii Axmed Cali Ciqaal, fanaan keliya ma ahayn Axmed, sida hadda aad ka wada maqasheen dadyowgii hadlay. Hadday ahaan lahaayeen fanaaniin iyo hadday ahaan lahayn bulshada qeybaheeda kala duwan, Axmed shaqsiyadiisii iyo fankiisu fanaan keliya uu ka ballaarnaa mulaxan iyo musician ayaa u sii dheeraa. Waxaan ku noqonaynaa aaski maanta ayaa Minneapolis Burnaville lagu aasay, waxaana ka qayb galay dad aada u fara badan. Hase ahaatee aaska kadib waxaan isla maqli doonaa Xasan Carab oo inoogu noqdo heesihiisii, maadaama uu hadda inoo tahay heeso badan oo uu laxan ka saaray iyo weliba riwaayada uu ka qayb galay. Marka horese aan isla dhegeysano dadkii aaska ka qayb galay qaar ka mid ah.
6: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marka waxa waaye meesha loo dhammaanayo waa meeshatan. Alxamdulillaah, waxa waaye adduun waxaan ku nahay marti, waayo adduun layskuma halleeyo dadoo waa hargalabeed. Marka ha la ogaado in adduunkan aan la joogaynin, waayo nebigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa joogi lahaa. Marka waxaane hadda maanta Axmed Cali Ciqaal waxaa tusaale u ah inuu nin fiican ahaa. Ururka maanta isku Soomaali meelay kala istaagaan ayaa la waayey, waayo وحليرها لما يعرفك ما يثمنك فأنت وحن آسينا الأستاذ الفنان أحمد علي عقال وحن ليه هاي إلهي هؤلنا حريستو مركا وحاجرو دد ولا لهينا أه أو كنول دبدا محمود عبد الله جيري وحو إيسوحي الساري إن تعشيو الفنان أحمد علي عقال أهل ذي سأن كقارشيو إيا أصحابتي سا إيا سالم سعيد سالم أو أسنا كنو الإماراتك مركا وحن ليه الله يرحمه إلهي خبري إيسا واسع شو أشن إلهي حوفظ ذي
7: أحمد وحواي هرتا ننفي عن أو وناكسن أو بشاش أو فرفرن أو أهاي ما أنتن وأنك هو سيايو إلهي ونحريست تاريخ ديس تاريخ لسوكوبي كرم ماءها نن كان وحوكود انت مركي قدن بيسنة مركو لمنا ويلك السنقب للدوغاي سدع أسبوع كهر أيان مساعدك اسكو أرغني أن كدوكني سلا جناسا ويلك أين كدوكني ماشا اسكو أرغني ووضا شاكاسني مركا أحمد وحو أهاي لين هو ناسن ومركا أركتد بي واسكا قسلايو اسكا باشالايو حاناني مكو أغين خبيلي استماء أهين سومالي وين وشغيناي مركا إلهي ونحريستو خبرگی سوا الله هو دیگو جنات فردوس الله کا وراویو کتاب کی سے مدکتا الله کا سیو وحواه تاریخ دی سدیل دونایو نن تاریخ یر ما آها نن وین او الہ با وین واحد یا مانت نگا گیریو نگا دنتای انا لله و انا راجعون امد سومالی اتنن مانتو حای اسکو گتیمت وحی جوان خبور حای جوان یران وحا امانینا لبکون قفود اکسو قیب گسی جناسی دیسی waxay ku tusay nabiga ina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu ninka mu'minka markuu dhinto afartan qafood hadii gudukato ahlu qair way maanta waxa ku dukatay umaleena ila 2000 qafood ku dukatay marka ilaahay khabrigiisi waxaan ugu duceynayna kitaabkiisa midigta allah ka siiyo dambigiisa ilaahay adab siiyo su'aashiisa maartii sahal allah uu dhameeyo ilaahay waxaan ka tuuna khabrigiisa allah uu nuuriyo إلهي قبري يسأل الله أو نوري وحكلا عن شيء كرنو ما أنت مجرد ننكستبو حواي وكاهوريا قذلك إما والدها ماشان إيو عدية ليسين إنت أمدنا ومحمد وعن أشيق لهاي الدنيا وحل راعة معها الدنيا والغة تشتا إي ملغة تشتو مركا ولالكينا ولالكينا ولالكينا أحمد إلهي أو نحريستو قبري يسوا صور إيمان الله نغسيه كل قينبا إلمي سنة ilmo maanta oo weyn way ilaahay iyagana sabar iimaan allah ka siiyo intoo jiri lahay way maanta magasti maanta waa ujeeda qabuuraha dadka isku yimid waa ujeeda maqluuqa taasa ku daliil in fiican in oo ahay soomaali weyn oo dhana isku gutimid marka ilaahay ya rabbi ya rahim ya rahman ya malikul mulk ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya rashid يا رزاق إلهي وقبرقيس واسع إله ودك إله جنة فردوس كوراوي إله كتاب كيس مذكت إله كثير إله قبرقيس ونوري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا قو آه شريف ماي عثمان أولي خان شريف جاك واكا سبحان تحسيننا أمد الصومالي وطنو كدنت نكان هل فميلي لما كدمن لما فميلي ما كدمن صومالي وين أسكدنت الله ونعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبابا
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شريف جاك أيوة هاكاس أصيغ عيا سكان الشيغي شريف جاك دوتك قار إنيسن وقرني بالغي أبا وفنان كميدة فنانيتي قرنك محاطر حسنو
8: بنادريقة فنانيتي بنادريقة
1: بنادريقة
8: بنادريقة كنت أفضي
1: وان أبوان روايضة بطن صوص علي مركا شريف جاك أنو هلكا كودينو قيبتا وقيبتي لبادتكي مانتا آسكا كقيب قلي هلكا دقيستي الولينا قرصو عطان ومضاشا فرانو عدكا دقيستي نيكسان ساقاشن دبيع hal fm iyo cjsf.ca waxa kale oo aad naga dhageysan kartaa